جاي وبيا يا ما وانت فلي فين دونت يا يموا ابرزا وصص يا برابو اما بيا سيفا ودوزا ونيا بدال